ما رهينا ساعة الدنيا عنده اللي عازة. اليورانجا تونغا تيواني ماما لو دي مود تامبا تامبازو كيزام لي سيرا نيسي راتو فوال لينيا. اليو سينا تاوي